واللي زيتو الغينا كوكوب كسالا جي كوكوب توكولان سالي كوشيخني بحونان زيتو الغي جوغي سيسيليا جان توغلان كاليام سيبو جوغي تشكاوين كيلي جوكابي والبرتو كال وكان اخوي قلنا خوسفينا لنبي خلا جوغي تشكاوين كيل كاليام سيبو لتيسيا كال جو اخوي قابين كيل وكان اخوي اللي زيتو الغي لبانتيوش نقران جوكي شرابين كيل لكان كيل Bueno, culas li domingo, culé, jarán salijujun, chinaje, jarán tacuán, tanal y tijoc, maría li santilmis, maría li caurecín, gachal, tanal, carul y gajel, culas manche, junile, jarán salijujun, chinaje. Bueno, chisep, bajuí, chisep, yo chiticlán, li santas misiones, chirulipo, octubre, yo que chis caurecín, gildri, li jalán, jalán, li misionero, Saito la gente que quería.

قبل لي سيد الخير بي بنتيو شنا كران جو كيس شي قبين كيل أران سلي كون قبل أنا تغل لخيش كنقل كسل تو كلن سلي بلي بخونا بني خلتي كنا سلي أوشي بش كنقل أوشي بش كنقل شو بلي بوا كويتا كون كليسان تلمي ساكوي بخونا رلي كو أران لا إسperanza سيو أوشي بش كنقل شو بلي بوا أغوستو ساكوي بخونا ليسان تلمي شران لا إسperanza سيو Bukan nak bawa jadi sih tak mung lagi sih nak cuma kesi sekat le santi iglesia. Bukan nak sang sali cuol, bukan nak kui sali beli lahu ish beli po agosto. Akuan sini kengkil di salon salon komunal aran la esperanza seum. La he ponan rili akna cuol cuolan klish beni li po pon. Alan con Kawa licenciado Erwin Katum. Beli la hush beli po agosto, miércoles, la jeponal reli aglata, con la inauguración reli salón comunal. Ogena kaingli, saito lehirbi, panteo shinakaran, sali hongkong, shinakhe, choke, chikabinkil, Kawa Francisco B, paranza, shmisikli, radio, choke, chikabinkil. Ogena kui, Kawa Juan Cook, recicladora periférico, canal rumal, da choke, chikabinkil.

غير لي سي جولي غير مانتيوش غنت غير كامل اخوك سالا تيك توك ولا سالي غونال ريلي لاخيب غونال مانتيوش نقلا ايش يوكي شي قابين كيل قاس قيسي صار سالي تشوف راه لا للسافادو تيقولش كمل لي كاكي لا تيشتوني لي كموسيق لي كاكوا انا سالي جولي غير جوغا كوي كوا الوين تشي ريس يوكي شي قابين كيل اني ام شيكلي كومون Ajo que en la cueca bajó en coco recicladora periférico que en la rumanda yo chica vinquil. Gana cueco elías que a la rancha jalal tanchi yo cabinquil.